0: الفتش الحلوة يمكن وصلي يمكن وصلي وصلي وصلي Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la
1: plainte. Ma chifte ibn hkoumi ghayrak fa l'ayyam saoudou tala.
0: Anna, nabati, awi.
2: Escot! Nahna kamen bitla al nador. Moutrib al hajiz, baddu ghanne.
0: Min moutrib al hajiz?
2: Hadurtu, abu asad fiyad.
0: Eh, bas hadurtu, ma shallah, haytu bi awis.
1: O moutrib.
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرامج
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تأسرق لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل ولا شو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة آخ أعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مين قال مش مزبوط؟

هاد نهار نايم استنى الوناء يوكو يدو هاد الزميقة أمنة اللونجة أمي استنى عمرو كاي وانا هوكو يدو أسد يسوكو كنتو كتبالي أمي استنى إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفك فانجو فرمت سانوكو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دو نفرمت كاي فوقيا فامندي دارم استنى نين وانا كرين دي نباوكو يدو كاتي مي Ibrahim jungu ni kulubel na katin di warte man tichin anti perbus na aspega Hassan Traore yoro foga Yakub kulubel yoro foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 daka kone yoro foga

ثم قول هنا مجندكم يا دغدم زاج الزغ الخال النم يا دغدم زاج الزغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجندكم يا دغدم زاج الزغ الخال النم